جسد الأنثوي. جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب. جسدي بكفي غلطة واحدة، انزلاق واحد، صورة واحدة، فيديو واحد. كم من عين في على جسدي، كم من وجه في لجسدي. جسدي أنثوي، جسدي عربي، جسدي العربي الأنثوي. كم ضمير في لجسدي، في أنا وفي أنت، في إحنا وفي همي. همي ضد إحنا وإنت ضد أنا، الكل ضد أنا وأنا ضد الكل. حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم. إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم. إذا

هي إلي وهاي العيون إلي لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني 42 200 120 136 42 مليون مرة تاجروا في جسدي 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي 136 مليون ولادي بالسنة وهاي الحياة بس من جسدي